لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. تم الأحاء يتطيب القلعة إذا الفاتيكان. ننقل برمج عار اليومي لنشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

تلا قدسة البابا لاهون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: عندما نسمع الإنجيل غالبا ما نجد أنفسنا نصغي إلى الآيات التي صنعها يسوع، وهي لفتات تظهر تكرسه الخاص لنا، أي الخلاص الذي يحمله إلى العالم. وبالتالي يتم ذكر الرب كذاك الذي يعطي معنى للحياة ويحررها من الشر والخطيئة. تابع الأب الأقدس يقول: بينما كان يمنح البصر للعميان والسمع للصم، لم يكن المسيح يقوم بأعمال خارقة، بل كان يعلن للجميع أن ملكوت الله قد اقترب. ولذلك يشهد إنجيل اليوم على أن يسوع لا يكتفي بمنح الحواس للذين يفتقرون إليها، بل يمنح المذاق والعمق لحواسنا. فالأصم الذي يعود إلى السمع يوجه إليه الرب البشرى السارة لكي يصغي إليها، والأعمى الذي يعود إلى البصر يرى عمل الفداء الرائع الذي يتحقق لأجله، وبالطريقة عينها يمنح يسوع الجائع الطعام ليأكل. فحادثة تكثير الخبز تعني أن اللقاء بالرب هو خبرة مغذية. في البرية، أي في مكان عوزنا، المسيح هو خبز الحياة، ومعه يصير الجوهري وفيرا وفيضا. فأكلوا كلهم حتى شبعوا، وفضل منها 12 قفة ممتلئة. ويسلط هذا الرقم الضوء على أن عطية الرب هي للجميع، وأن عنايته بنا لا تتوقف ولا تنقص أبدا. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأعزاء، إن المسيح يشبع حقا جوع البشرية، جوعنا إلى الحقيقة والحياة. وفي الوقت عينه يعلمنا تصرفه أنه لا شيء يهدر عندما نتقاسمه. أما التكديس والإهدار فهما وجهان لشر واحد، الجشع. هذا المرض النفسي يجعل المرأة يفقد حواسه لأنه يسكر بالثروات إلى حد نسيان الذين يبكون جوعا ويصرخون عطشا. وهكذا وأمام غنى الأشياء التي تتعفن تقف الأيدي الممدودة للذين لا مائدة لهم، والبيوت المحترقة للذين لا سلام لهم. تابع الأب الأقدس يقول: في صحراء الحرب والغطرسة لننظر ببالغ اللطف كيف أن الرب رفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناولها تلاميذه، والتلاميذ ناولوها للجموع. في معجزة المحبة هذه نتعرف على الأفعال المعتادة ليسوع، والتي تجد ذروتها في العشاء الأخير. ففي ذلك الوقت يسلمنا ابن الله حياته ذاتها كأخ لنا في الإنسانية. وبينما نتذوق نعمة الإفخارستية لنلتزم بتقديم شهادة لجمالها في أفعالنا اليومية، بدءا من بركة المائدة عندما نتقاسم الخبز في العائلة وبين الأصدقاء. وبرفقة يسوع يمكن حتى للعطلات أن تصبح وقتا للسكينة والأخوة بإشراك الذين هم بجانبنا وفي عوز. وختم البابا لاهون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لنطلب إذن من العذراء مريم الأم الحنون أن تجعلنا ننمو في المحبة لكي لا يفتقر أحد إلى خبزه اليومي. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا لاهون الرابع عشر المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أتابع بقلق بالغ الوضع المأساوي في سبتة، طالبا من الله بشفاعة سيدة إفريقيا أن يتم التوصل إلى حلول سلام واستقرار وعدالة. تابع الأب الأقدس يقول: لنواصل الصلاة من أجل السلام لكي تتوقف الحروب في العالم ويتم إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات، ولنتذكر جميع ضحايا الأعمال العدائية، ولا سيما الأكثر ضعفا وعجزا، الأطفال والمسنين والمرضى. ليعزي الرب الذين يتألمون، وليبارك عمل الذين يحملون المساعدة والتعزية. وخلص البابا لاهون الرابع عشر إلى القول: تتزامن هذه الأيام مع ذكرى غفران أسيزي، فقد حصل القديس فرانسيس على هذا الإنعام من البابا أونوريوس الثالث عام 1216، إلهاما ونورا ناله بينما كان يصلي في كنيسة البورسيونكولا إثر رؤيا ليسوع ومريم تحيط بهما الملائكة. لنشكر الرب على هذه العطية الكبيرة، ولنجعل منها كنزا، لا سيما في الذكرى المئوية الثامنة لوفاة فقير أسيزي الذي توفي تحديدا في البورسيونكولا في 23 أكتوبر عام 1226. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى مكان قفر يعتزل فيه، فعرف الجموع ذلك فتبعوه من المدن سيرا على الأقدام. فلما نزل إلى البر رأى جمعا كثيرا فأخذته الشفقة عليهم، فشفى مرضاهم،
ولما كان المساء دنا إليه تلاميذه وقالوا: المكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى فيشتروا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة بهم إلى الذهاب، أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له: ليس عندنا هنا غير 5 أرغفة وسمكتين. فقال: علي بها. ثم أمر الجموع بالقعود على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناولها تلاميذه، والتلاميذ ناولوها الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا ورفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة ممتلئة، وكان الآكلون 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. يقدم لنا الإنجيل في هذا الأحد عجوبة تكثير الأرغفة والسمكتين، تلك العجوبة التي صنعها يسوع على ضفاف بحيرة الجليل في منطقة معزولة اختلف فيها مع تلاميذه بعد أن علم بموت يوحنا المعمدان، لكن العديد من الأشخاص تبعوه ووصلوا إلى ذلك المكان، وعندما رآهم يسوع أشفق عليهم وشفى المرضى لغاية المساء. بعدها اقترح التلاميذ على يسوع أن يصرف الجموع بسبب حلول الليل لكي يذهبوا إلى القرى المجاورة ليشتروا الطعام، لكن يسوع أجاب ببساطة قائلا: أعطوهم أنتم ما يأكلون. وبعد أن أحضروا إليه 5 أرغفة وسمكتين باركها وكسر الأرغفة وأعطاها لتلاميذه ليوزعوها بدورهم على الحشود، فأكلوا كلهم حتى شبعوا وبقيت بعض الكسر. في هذا الحدث يمكننا أن نرى 3 رسائل. الرسالة الأولى هي الشفقة، فإذا الحشود التي تبعت يسوع ولم تتركه بسلام إذا صح التعبير، لم يتصرف يسوع باستياء وعصبية ولم يقل إن هؤلاء الأشخاص يزعجوني، بل تصرف بمشاعر الشفقة لأنه كان يعلم أنهم لم يبحثوا عنه بدافع الفضولية لكن بدافع الحاجة. إن الشفقة التي شعر بها يسوع لا تتوقف عند مجرد الإحساس بالإشفاق، بل هي أكثر من ذلك، هي تعني الرأفة، أي الإحساس الكامل بالآخر لدرجة وضع الذات مكانه، تعني مشاركة الآخرين معاناتهم لدرجة أخذ هذه المعاناة على عاتق الشخص الذي يشفق. هذا هو يسوع الذي يشاركنا آلامنا ويتألم معنا ويتألم من أجلنا، وعلامة هذا التألم هي قيامه بالعديد من عجائب الشفاء. يطلب منا يسوع أن نضع احتياجات الفقراء قبل احتياجاتنا، لأن احتياجاتنا ومع أنها مشروعة ليست ملحة بقدر احتياجات الفقراء الذين يفتقرون إلى ما يلزم للبقاء على قيد الحياة. عندما نتحدث عن الفقراء، هل نشعر فعلا بأن هؤلاء الرجال والنساء والأطفال ليس لديهم ما يلزم للبقاء على قيد الحياة؟ بأن ليس لديهم الطعام واللباس والدواء، وبأن الأطفال يفتقرون إلى إمكانية الذهاب إلى المدرسة؟ لهذا السبب إن احتياجاتنا ومع أنها مشروعة ليست ملحة بقدر احتياجات الفقراء. أما الرسالة الثانية فهي المقاسمة، وسيساعدنا هنا أن نقارن بين ردة فعل التلاميذ إزاء الأشخاص المتعبين والجائعين وردة فعل يسوع. فقد رأى التلاميذ أنه من الأفضل أن تصرف الجموع كي تشتري الطعام، فيما قال لهم يسوع: أعطوهم أنتم ما يأكلون. إن هذين الموقفين المختلفين يعكسان منطقين متناقضين، فالتلاميذ يفكرون وفقا لمنطق العالم، أي بمعنى أنه يتعين على كل شخص أن يعتني بنفسه، وكأنهم أرادوا أن يقولوا للحشود: دبروا أمركم بأنفسكم. أما يسوع فيفكر وفقا لمنطق الله، ألا وهو المقاسمة. ونحن كم من مرة ننظر إلى الجهة الأخرى كي لا نرى إخوتنا المحتاجين، وبهذه الطريقة نقول لهؤلاء بشكل لبق: دبروا أمركم بأنفسكم. وهذا ليس تصرفا يليق بيسوع، إنه تصرف ينبع من الأنانية. فلو صرف يسوع الحشود لبقي أشخاص كثيرون بدون طعام، لكن الأرغفة 5 والسمكتين التي باركها الله كانت كافية للجميع. لم يكن ذلك ضربا من السحر، إنما صنع يسوع أجوبة تحملنا على وضع ثقتنا بالله الذي يعطينا خبزنا اليومي إذا عرفنا كيف نقاسمه مع الإخوة. شفقة ومقاسمة. أما الرسالة الثالثة فهي الإفخارستية، ونرى ذلك عندما صلى يسوع وبارك الأرغفة قبل أن يكسرها ويوزعها على الحشود.
وهذا نفس ما قام به يسوع أيضا خلال العشاء الأخير عندما أسس الذكرى الأبدية للذبيحة الخلاصية. ففي الإفخارستية لم يقدم لنا يسوع مجرد خبز، بل خبز الحياة الأبدية، ويعطي لنا ذاته مقدما نفسه للآب محبة بنا. لهذا ينبغي علينا أن نتقدم من هذا السر بمشاعر يسوع، أي بمشاعر الشفقة والرغبة في المقاسمة. فمن يذهب للإفخارستية بدون أن يشعر بالشفقة أمام احتياجات الآخرين وبدون أن يقاسمهم فهو شخص لا يرضى يسوع عنه.

0: رأس الكاردينال الألباني إرنست سيموني الجمعة 31 من تموز يوليو الاحتفال بقداس إلهي في معسكر الاعتقال السابق سباتش، وذلك لتذكر من عانى في هذا المكان أو فقد فيه حياته. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون 14 رسالة إلى الكاردينال البالغ من العمر 97 عاما، والذي كان خلال فترة الحكم الشيوعي في ألبانيا قد أمضى في هذا المعسكر الجزء الأكبر من الحكم الذي صدر عليه بالعمل الإلزامي 18 عاما، وكان يحتفل بشكل خفي بالقداس الإلهي. وفي رسالته كتب قداسة البابا أن ما من أغلال مهما كانت قوتها يمكنها أن تسجن ضميرا أناره الإنجيل، وما من ليل مهما كان طويلا يمكنه أن يمنع الفجر الذي يعده الرب لأبنائه، وما من سجن مهما كان عميقا يمكنه أن يفصل الإنسان عن محبة الله. وأكد الأب الأقدس أن هذا المكان أي معسكر الاعتقال المطبوع في ذاكرة الشعب ألبانيا سيظل واحدة من أكثر صفحات تاريخ هذا البلد ألما، فقد كان مكانا حمل فيه كثيرون صليب الظلم الثقيل. وأضاف البابا لون 14 في الرسالة التي قرأها الكاردينال سيموني في ختام القداس أن دماء من عانوا ومن ماتوا وسط هذه الجبال قد روت هذه الأرض جاعلة إياها شهادة صامتة للأمانة والشجاعة والرجاء. وذكر الأب الأقدس في رسالته أن الكاردينال سيموني قد عاد اليوم إلى هذا المكان للاحتفال بذبيحة المسيح الذي حول الصليب من علامة موت إلى وعد حياة. وفي عودة إلى أحداث تلك الفترة تساءل البابا لون 14 كم رفع من الصلوات إلى السماء من هذا المكان، وكم من التضرع قد همس به في قلوب الأشخاص، وكم من الوجوه التي طبعها الحرمان والمشقة قد أوكلت إلى الله الرجاء الأخير. ووصل الأب الأقدس مؤكدا وحدته في الصلاة كي تظل حية ذكرى ضحايا هذا المكان، وأن تكون هذه الذكرى للأجيال الجديدة تذكيرا هاما بالكرامة التي لا يمكن المساس بها للشخص البشري، وبقيمة الحرية والالتزام من أجل السلام. هذا وذكر الكاردينال سيموني في عدته إنه وخلال فترة سجنه هنا كان يخاطر في كل مرة محتفلا بالقداس باللاتينية من الذاكرة، كما وكان يمنح سري الاعتراف والمناولة سرا، وأضاف أنه في حال اكتشاف قيامه بهذا كان سيشنق على الفور، كما وقد أرى المشاركين في القداس الخوذة التي كان يرتديها خلال نزوله إلى المنجم خلال العمل الإجباري.
1: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي مساء أمس السبت قداس الشكر على تطويب البطريرك مارلياس بطرس الحويك، وذلك في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين في شمال لبنان. وألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، استهلها قائلاً بهاتين الكلمتين يحدد الرب يسوع هوية ورسالة كل مؤمن ومؤمنة، وهما أن يكون الإنسان المؤمن ملحا يعطي نكهة ويحفظ من الفساد، ونورا لا يعيش لنفسه بل يضيء الطريق للآخرين. بهذه الهوية والرسالة تميزت كل حياة الطوبوي الجديد مارلياس بطرس الحويك الذي نلتقي قرب ضريحه في دير العائلة المقدسة ببلدة عبرين لنحتفل معا بقداس الشكر لله على النعمة التي قدست هذا الطوبوي في كل محطات حياته، طالبا إكليريكيا في لبنان وروما، وكاهنا غيورا، وأسقفا متقدا، وبطريركا كبيرا، وشعار حياته إلهي رضاك. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. ليست هذه الكلمة في ضمير الكنيسة وحدها بل في ضمير الوطن أيضا، قال البطريرك الراعي في عظته، وأضاف فما أحوج لبنان اليوم إلى أن يستعيد ملحه ونوره، ملح القيم التي تحفظ الدولة من الفساد والتفكك، ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق. وأشار إلى أن البطريرك الحويك اتكل على العناية الإلهية، لكنه لم ينتظر العناية مكتوف اليدين، بل صلى وعمل، آمن وتحرك، وثق بالله وتحمل مسؤوليته. ومن هذا الإيمان خرجت أعمال وإنجازات، ومن هذه الرؤية خرج وطن اسمه لبنان. قال البطريرك الراعي في عظته: لقد قيل الكثير عن سيرة الطوباوي الجديد، لكننا نود اختصارها بهذه الأوصاف: كان رجل الله، إذ جعل المشيئة الإلهية فوق مشيئته، وكان رجل العناية، إذ وثق بالله في أصعب الظروف من دون أن يتخلى عن مسؤوليته، وكان رجل الرؤية، إذ رأى في التربية بناء للإنسان، وفي الخدمة بناء للمجتمع، وكان رجل الوطن، إذ فهم أن محبة لبنان لا تكون بالشعارات، بل بالتضحية والعمل والدفاع عن كرامة شعبه. لكننا نتوقف عند إنجازين كبيرين: تأسيس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وعراب لبنان الكبير الذي انتزعه من مؤتمر الصلح في فرساي سنة 1919. وأضاف غبطته: بتأسيسه جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات أرادها الطوباوي البطريرك إلياس بطرس الحويك ملحا للأرض ونورا للعالم بغاياتها الثلاث: الروحية والاجتماعية والوطنية. فمراسلاته المتواصلة والقوانين التي وضعها مع الراهبات المؤسسات تكشف لنا هوية الجمعية وروحانيتها وموهبتها الخاصة. فمنذ بداية حياته الكهنوتية راودته فكرة تأسيس جمعية رهبانية نسائية مارونية مخصصة لمدارس القرى المتواضعة وتربية الفتيات كأساس للعائلة، لاقتناعه العميق بأهمية العائلة في بناء المجتمع والوطن، وبأهمية تحصين كليهما بمؤسسات تلتزم بزرع القيم العائلية الصحيحة بين المواطنين. لقد أرادها المؤسس على اسم العائلة المقدسة، مؤمنا بأن قداسة هذا الاسم تدفع بالراهبات إلى التمثل بالعائلة المقدسة في الناصرة وعيش فضائلها ونشرها بين العائلات. وفي ختام عظته قال البطريرك الماروني: فلنصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء سائلين الله بشفاعة الطوباوي مار إلياس بطرس الحويك أن يجعلنا ملحا ونورا في مجتمعنا.
2: في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتداخل آثار الحرب مع الفقر وانعدام الأمن، تتفاقم جريمة الاتجار بالبشر لتطال الفئات الأكثر ضعفاً، ولاسيما النساء والأطفال والشباب، وتستغل شبكات إجرامية الحاجة الماسة إلى البقاء، فتبتكر أساليب خداع متقنة تستدرج الضحايا إلى مصير مجهول، في وقت تتواصل فيه جهود الراهبات والمنظمات الإنسانية لإنقاذ من يمكن إنقاذه. تقول بهذا الصدد الراهبة الكمبونية لوريدانا دلا ليبيرا، المنسقة المحلية لشبكة تالي تاكوم المناهضة لظاهرة الاتجار بالبشر في كينشاسا، تقول إن العصابات تعتمد على وسائل مدروسة للإيقاع بالضحايا، مستفيدة من الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها السكان. ففي مدينة كينشاسا التي يقدر عدد سكانها بنحو 18 مليون نسمة، يعيش كثير من الشباب على أمل السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، وهو ما تستغله شبكات الاتجار عبر عروض ومنح دراسية مزيفة. وتستذكر الراهبة قصة طالبين كانا على وشك السفر إلى كندا بعد حصولهما على ما اعتقدت أسرتاهما أنها منحة دراسية، لكن حضورهما محاضرة توعوية نظمتها راهبات لتقوم أثار شكوكهما لتكشف التحقيقات لاحقا بالتعاون مع السلطات الكندية أن العنوان الذي كانا سيتوجهان إليه مرتبط بشبكة تستغل القاصرين في الدعارة. بفضل هذا التدخل تم إنقاذ الطالبين قبل وقوعهما في قبضة المتاجرين بالبشر. وتشير تقارير دولية إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد بلدا من بلدان المنشأ والعبور والوجهة لضحايا الاتجار بالبشر، وتصنف النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخليا وسكان مناطق النزاعات والمناطق المحيطة بمواقع التعدين ضمن أكثر الفئات عرضة لهذا الاستغلال. أما في شرق البلاد حيث تستمر المواجهات المسلحة في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو ومنطقة إيتوري، فتتخذ المأساة شكلا أكثر قسوة، إذ تقوم جماعات مسلحة غير نظامية باقتحام القرى ليلا وترتكب أعمال قتل واعتداء قبل أن تختطف الأطفال والفتيات وتجبرهم على القتال. وتؤكد الراهبة الكاثوليكية الكمبونية أنها التقت بطفلين جرى تحريرهما بعد أن تحولا إلى جنود صغار، حيث اختطفا من قريتيهما وتلقيا تدريبات على استخدام السلاح قبل أن يباعا لاحقا إلى جماعات مسلحة أخرى. وتقول إن مثل هذه التجارب تترك آثارا نفسية عميقة قد ترافق الضحايا طوال حياتهم. وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فقد جرى خلال العامين 2021 و22 تجنيد نحو 2000 طفل قسرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعضهم لم يتجاوز 9 أو 10 من العمر، في واحدة من أخطر صور الاتجار بالبشر المرتبطة بالنزاعات المسلحة. كما تحذر المنسقة المحلية لشبكة تالي تاكوم من مصير الأطفال المشردين في شوارع كينشاسا وهم بالألاف، والذين يعيش كثير منهم من دون أسر أو رعاية حقيقية.
0: في إطار مبادرات أفاق متوسطية التي تجمع سنويا رؤساء حركة العمل الكاثوليكي على صعيد الأبرشيات ووفود المقاطعات، عقد في مدينة باري الإيطالية قبل أيام، وتحديدا في بازيليك القديس نيقولا، لقاء مسكوني لتجديد الالتزام بمسيرة السلام والأخوة المشتركة. وشارك في هذا اللقاء ممثلو الكنائس الكاثوليكية والأنجيلية البلدية والأرثوذكسية. ومثل اللقاء الذي عقد في مكان هو بالتمييز رمز الوحدة بين الشرق والغرب لحظة روحية وكنسية استثنائية، حسب ما ذكر القس البلدي لوكا أنسياني إلى وكالة سير الكاثوليكية للأنباء، متحدثا عن تكوين شبكة هي نسيج من خيوط مختلفة قادرة على التحاور والاستقبال والتلقي، وشدد في حديثه على الحاجة إلى مسكونية حقيقية. ومن كنيسة رومانيا الأرثوذكسية تحدث إلى الوكالة الأب ميهاي دريغا، والذي شدد على أهمية الحوار الأخوي والتواضع الروحي، وأشار إلى ما وصفها برغبة عميقة في التعرف على الأخ الذي هو الثراء والتضرع إلى رب واحد. ونقلت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء من جهة أخرى كلمات رئيس حركة العمل الكاثوليكي جوزيبي نوتر ستيفانو، التي توقف فيها عندما شهده اللقاء، من تسليم ممثلي الحركة على صعيد الأبرشيات ما عرف بالميثاق الذي كان قد وقع عليه من قبل كنائس مختلفة في مدينة باري ذاتها في 31 من كانون الثاني 2026. وقال رئيس الحركة إن تسليم هذا الميثاق لممثلي الحركة على صعيد الأبرشيات يعني تكليف أعضائها بالتزام محدد، ألا وهو تحويل الكلمات إلى أفعال والحوار إلى علاقات والأخوة إلى مسيرات متقاسمة على أرض الواقع.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأباء، حين أطباء من المالية الكنة نمو إلينا ملعب يلي حول شطاء بابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: إن الوعود بسعادة سهلة وفورية قد تدعو إلى الإعجاب، ولكنها غالبا ما تتلاشى دون ترك أي أثر، بينما تبقى التساؤلات الأكثر عمقا والقلق الذي يسكن القلب والرغبة في فرح قادر على الاستمرار. ومن هذه الهشاشة بالذات يمكن أن ينشأ مسار إيمان أصيل في اللقاء مع الله الذي يروي عطش كل قلب ويمنح القوة للبدء دائما من جديد. هذا هو جوهر الرسالة التي وجهها البابا ليون الرابع عشر من خلال نص وقعه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى الشباب القادمين من 73 دولة والمجتمعين في ميديغوريه بمناسبة افتتاح مهرجان الشباب الدولي ملادي فيست المخصص لهم. تلي النص من قبل الزائر الرسولي الخاص لرعية ميديغوريه رئيس الأساقفة ألدو كافالي قبل وقت قصير من القداس الإلهي الذي ترأسه السفير البابوي في البوسنة والهرسك وجمهورية الجبل الأسود رئيس الأساقفة فرانسيس أسيزي تشوليكات. وفي الرسالة حث الحبر الأعظم الشباب والفتيات على العودة إلى النبع، إلى المسيح سر الحياة الجديدة والفرح الأصيل، داعيا إياهم لإعادة اكتشاف جمال اللقاء الشخصي مع الرب الذي يروي عطش كل قلب ويمنح القوة للبدء دائما من جديد،

0: من خلال الصلاة والإصغاء لكلمة الله والأسرار المقدسة. كما شجع البابا الشباب على البحث بصدق عن الحقيقة التي تحرر دون الانقياد وراء أوهام السعادة العابرة. ففي إثر يسوع يمكن لكل فرد أن يقبل حتى أصعب التساؤلات وقلق القلب كفرصة للتمييز والنمو في الإيمان. وجاءت الدعوة الختامية لكي يسمح للروح القدس أن يقودهم ويثق بشفاعة مريم لكي يصبح شهودا منيرين للإنجيل وصانعي أخوة وبناة سلام في المجتمع. إن الكنيسة بحاجة إلى فرحكم وشجاعتكم وشهادتكم ليتمكن الكثيرون غيركم من لقاء المسيح. هذا هو النداء الذي وجهه البابا لاون الرابع عشر في رسالة فيديو إلى الشباب والفتيات في الإكوادور المجتمعين في إبارا بمناسبة اليوم الوطني الثامن للشباب الذي يعقد من 31 من تموز يوليو وحتى 2 من آب أغسطس، حاثا إياهم على أن يسمحوا لحب المسيح أن يغيرهم وأن يكونوا صانعي مغفرة ومصالحة وسلام. ومن البابا للشباب تحية ملؤها المحبة ودعوة من خلال التذكير بشعار الحدث ثقوا أنا قد غلبت العالم، إلى الإصغاء إلى دعوة الرب واتباعه بعزم وثبات. وأكد الحبر الأعظم أن اللقاء بيسوع المسيح يملأ القلب بالفرح ويمنحنا القوة لنكون شهودا لحبه ورحمته. وفي ختام رسالة الفيديو وقبل أن يمنحهم البركة أوكل البابا جميع شباب الإكوادور إلى سيدة التقدمة، معربا عن أمله في أن تكون مريم النموذج الذي يستلهمون منه لعيش الإنجيل وتكريس ذواتهم على مثالها لمشروع الله في حياتهم.
1: يبدأ اليوم الثالث من آب أغسطس في أسيزي اللقاء الفرنسيسكاني للشباب Go Franciscan Youth Meeting، والذي سيختتم في السادس من الشهر، حيث سيترأس قداسة البابا لون الرابع عشر قداسا إلهيا في بازليك القديسة مريم سيدة الملائكة. وحول انتظار لقاء الأب الأقدس مع المشاركين في هذا الموعد الهام وحول برنامجه، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية أحد مسؤولي تنظيم لقاء الشباب الراهب الأب لوكا دي باسكوالي. وتوقف في البداية عند زيارة البابا لون الرابع عشر الرعوية إلى السيزي التي ستبدأ مبكرا في اليوم الأخير للقاء، أي الخميس السادس من آب أغسطس، وذلك تحديدا في 8:30 صباحا. وأضاف أن الزيارة ستكون كلها في بازليك القديسة مريم سيدة الملائكة، حيث الكنيسة التي أصلحها القديس فرانسيس وعاش فيها وأسس فيها رهبنة الأخوة الأصاغر وفيها مات. وصل الأب دي باسكوالي واصفا هذه الكنيسة بالمكان الأساسي لهذه الجماعة الرهبانية، وأيضا للاحتفال بمرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس. وتابع أن في هذه الكنيسة سيعيش البابا لون الرابع عشر لحظة قصيرة من الصلاة، ليخرج بعدها إلى الساحة حيث سيصغي إلى أسئلة يوجهها إليه الشباب وسيجيب عليها، لتلي ذلك تحيته في الدير لممثلي الرهبنة الفرنسيسكانية. وفي 10:30 تقريبا سيترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في البازيليك. وفي حديثه عن هذا القداس أعرب المسؤول الفرنسيسكاني عن قناعته بأن قداسة البابا سيقدم إلى الشباب في عظته كلمة تتضمن ما عاشوه خلال الأيام السابقة، وذلك في إشارة إلى أن من بين المشاركين في اللقاء سيكون هناك أيضا من شارك في المسيرة الفرنسيسكانية 44 إلى جانب برنامج اللقاء. وأضاف أن الشباب وعقب القداس الإلهي والذي سيعود بعده البابا لون الرابع عشر إلى الفاتيكان سيسلمون ما وصفه بميثاق إرسالي. وأوضح هنا أن الشباب سيشاركون قبل لقاء الأب الأقدس في ورشات عمل ستتطرق إلى مواضيع مختلفة، وسيكونون من جهة مدعوين إلى الإصغاء، بينما من جهة أخرى سيكونون هم أنفسهم الأبطال وسيتمكنون من أن يقولوا ما لديهم. وفي النهاية وصل الأب لوكا دي باسكوالي، سيتم إعداد ملخص لما تم تقاسمه مع الشباب، وعلى هذا الأساس ستعد هذه الوثيقة أي الميثاق الإرسالي ليتمكن الشباب من أن يعيشوا هذا مجددا في واقعهم المحلي. وعن أهم اللحظات المرتقبة في هذا اللقاء قال الراهب أحد المسؤولين عن تنظيم الحدث أن جوهر اللقاء هو ورشات العمل المذكورة، وأضاف أن في الأمسية الأولى سيصل الشباب وسيصغون إلى تعريف بهذا اللقاء، سيكون مفتاحاً لما سيعيشون خلال هذه الأيام، وذلك من خلال ما سيقول لهم أسقف السيزي المطران فيليتشي أكروكا والبروفيسور ماركو إربا الذي سيحدثهم عن حياة قديس السيزي والرهبنة الفرنسيسكانية اليوم وأيضاً عن اللقاء. ثم ستكون هناك ورشات عمل حول السلام والمغفرة والدعوة، ما سيشكل فرصة للشباب للتمكن من الإصغاء إلى دعوة الله في حياتهم. ووصل الأب دي باسكوالي أن المشاركين سيعيشون بالتالي في الثلاثاء الرابع من الشهر يوم إصغاء، ثم سيتمكنون في اليوم التالي من التحدث والتعبير عما في داخلهم. وتابع أن اللقاء سيتضمن مبادرة هامة بالنسبة لمنظميه، وهي تخصيص كابيلا يمكن للشباب أن يتوجهوا إليها ما بين ورشة عمل وأخرى. ستكون هناك أيضاً الاحتفالات الإفخارستية اليومية في بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة، كما سيتمكن المشاركون من زيارة معرضين خاصين. هذا وقد تطرقت المقابلة إلى مشاركة شباب غير مؤمنين أيضاً في هذا اللقاء، وأجاب الأب دي باسكوالي على سؤال حول المفهوم الذي انطلقت منه دعوة غير المؤمنين أيضا، فقال إن ملاحظة مواصلة القديس فرانسيس جذب الأشخاص بغض النظر عن الإيمان قد شجعنا على توفير فرصة لمن يريدون تجاوز الأحكام المسبقة للتعامل مع المواضيع الهامة في الحياة، وربما أيضا للقاء الرب. وأجاب المسؤول الفرنسيسكاني أيضاً على سؤال حول العلاقة بين الشباب والقديس فرانسيس، فقال إن ما يجذبهم إلى هذا القديس هو بساطته وكونه حالماً كبيراً، فقد كان في بحث متواصل. وأضاف أنه من الحزين أن نرى اليوم أن هناك من الشباب من لا يعرفون الإجابة على سؤال ما هو حلمك؟ ومن المفيد أن يتعرفوا على حياة القديس فرانسيس ورؤية كيف كانت لديه دائماً الجرأة.
2: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد الثاني من آب أغسطس في كنيسة مارجرجس في إهدن في شمال لبنان بمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك مار أستفان بطرس الدويهي. ألقى البطريرك الراعي عظة قال فيها: يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الذبيحة الإلهية في ذكرى مولد الطوباوي البطريرك أستفان الدويهي هنا في مدينته إهدن التي أحبها وحملها في قلبه أينما حل، فعاد إليها بعد أسفاره ومسؤولياته علما وتاريخا وقداسة وذاكرة حية. وأضاف: كان ابنا لإهدن لكنه صار أبا للكنيسة المارونية، كان ابنا للوادي المقدس لكنه حمل تراث هذا الوادي إلى الكنيسة الجامعة والعالم. لقد عاش في زمن الاضطرابات لكنه لم يسمح للاضطراب أن يسكن قلبه أو يشل فكره، كان مفكرا ومعلما ومؤرخا وباحثا وراعيا، جمع بين دقة العالم وحرارة المؤمن وبين أمانة المؤرخ وقلب الأب. لم يكتب ليجمع المعلومات بل لكي يحفظ هوية جماعة وذاكرة شعب وإيمان كنيسة هي الكنيسة المارونية. وأشار غبطته إلى أن البطريرك الدويهي عاش في زمن قاس وعرف الاضطراب والملاحقة، لكنه لم يسمح للخوف أن يطفئ رسالته ولا للمحن أن تنتزع منه إيمانه، بل بقي ثابتا في رجائه حارسا للهوية وخادما للكنيسة والإنسان. وأضاف البطريرك الراعي يقول: لبنان اليوم ما زال يتنفس بصعوبة تحت وطأة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيش قلق اتساع المواجهات في المنطقة.

0: من للعدالة والاقتصاد إلى ضمان لكرامة العائلات ومستقبل الشباب. في هذه المرحلة الدقيقة، أضاف البطريرك الراعي، نقول مجددا ونكرر: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبناءه ويبعد عنه نار الحروب. نريده سلاما عادلا وشاملا ودائما تبنى في ظله الدولة ويعيش فيه اللبناني آمنا على حاضره ومستقبل أولاده. نجدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. وتابع البطريرك الراعي قائلا: إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الأعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا. ونؤكد أن الدولة هي المرجعية الشرعية لجميع اللبنانيين، وأن وحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية تحمي الوطن من الفوضى والانقسام. في عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد الثاني من آب أغسطس، قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: ونحن على مشارف الرابع من آب تعود إلينا ذكرى انفجار مرفأ بيروت، جرحا لم يندمل ووجعا لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة. نستذكر الضحايا في وجع عائلاتهم وجرحاهم والمتضررين، ونقول بوضوح: لن ننسى ولا نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ. إن العدالة حق لا يسقط، وكشف الحقيقة والمسؤوليات واجب لا يجوز تعطيله، ومطالب أهالي الضحايا والمتضررين هي مطلب كل لبناني يؤمن بدولة القانون.
1: تستضيف العاصمة التنزانية دار السلام في مركز كوراسيني فعاليات المؤتمر الثاني لجمعية علماء الليتورجية الأفارقة بمشاركة نحو 100 خبير ومتخصص في العلوم الطقسية من مختلف أنحاء القارة، ويناقش المشاركون على مدى أسبوع كامل قضية جوهرية تعنى بحاضر الكنيسة ومستقبلها تحت عنوان ممارسات الانثقاف الليتورجي في أفريقيا، الماضي الحاضر والأفاق المستقبلية. تأتي هذه المحطة الفكرية والرعوية استكمالاً للمسيرة التي انطلقت في المؤتمر الأول بالعاصمة السنغالية دكار عام 2023، حيث أتاح ذلك اللقاء تقييم الواقع الطقسي بعد 60 عاماً على المجمع الفاتيكاني الثاني، ورصد التحديات والأفاق الكفيلة بتوفير إطار ليتورجي أصيل يرافق نمو الكنائس المحلية ونضجها. وفي حديث خاص لوسائل إعلام الفاتيكان، سلط الأب أبولينار كواكو آدامز أستاذ الليتورجية في الإكليريكية الكبرى للقديس بولس في أبيجان وعضو الجمعية الضوء على مفهوم الليتورجية في السياق الأفريقي، موضحا أنها ليست مجرد طقوس وشعائر شكلية، بل هي إيمان الكنيسة الذي تم الاحتفال به عبر أزمنة حية. وأكد الأب آدامز أن الهدف لا يكمن في إيجاد ليتورجية أفريقية منفصلة، بل في عيش الليتورجية المسيحية الجامعة بروح وأعماق أفريقية. وإذا استشهد برؤية اللاهوتي الأب بيدرو أروبي، أوضح أن الانثقاف يختلف جذريا عن التكيف الظاهري أو التعديل السطحي، فهو عملية تجسيد حي لرسالة الإنجيل في صلب الثقافة المحلية، لتصبح هذه الثقافة نفسها أداة للتعبير عن الإيمان ومصدر إلهام يجددها ويحررها من الداخل بنور الكلمة الإلهية. وأشار الباحث الإيفواري إلى 4 أركان أساسية تحكم هذا المسار: تجذير المسيحية في تنويع التقاليد الثقافية الأفريقية، وتنقية الثقافات وتحويلها في ضوء تعليم الإنجيل، إيصال الرسالة إلى مختلف أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية، وأخيراً تعزيز نضج الكنيسة لتكون قادرة على تسمية وجودها وعيش إيمانها بأسلوب مسيحي أصيل. وفي قراءته للواقع الحالي، لفت الأب آدامز إلى وجود تجارب ناجحة ومثمرة في القارة الأفريقية، لا سيما في مجالات العمارة الكنسية والموسيقى والترانيم باللغات المحلية، غير أنه حذر في الوقت عينه من الممارسات الارتجالية والمحاولات الخاطئة التي قد تفرغ الطقس الإفخارستي من بعده القدسي، متحولة إلى

0: ظاهرة فولكلورية تتناثى مع جوهر العبادة والخشوع المطلوبين، وشدد في هذا الصدد على ضرورة الاحتكام دائما إلى تعاليم الكنيسة بهدف تنقية الممارسات وإبعاد كل ما يعيق الحضور الإلهي في الاحتفالات الليتورجية. هذا ويسعى المؤتمرون في دار السلام إلى الخروج بخارطة طريق عملية تسهم في ترسيخ هذه الرؤية الرعوية من خلال التعامل مع عدة تحديات محورية: التنشئة والتعليم، من خلال إعداد وتطوير مناهج تعليمية وتربوية شاملة تعنى بالتاريخ واللاهوت الليتورجي في الجامعات والمعاهد الكاثوليكية عبر القارة. ثانياً، الفن والموسيقى المقدسة، من خلال إعادة قراءة الفن الكنسي والعمارة والموسيقى الشعبية وتوجيهها لكي تخدم البعد الروحي والجمالي للاحتفالات. وأخيراً، التطبيق الميداني، من خلال مراجعة وثائق الكنيسة الخاصة بالانثقاف ودراسة كيفية تطبيقها بروح من المسؤولية والوعي بالخصوصيات المحلية. وختم الأب آدمز حديثه لوسائل إعلام الفاتيكان بالتأكيد على أن كل خطوة تتخذ في هذا المجال تعد عودة إلى النبع الأصيل للكنيسة، لكي تتمكن الجماعات المؤمنة في أفريقيا من تحقيق الملائمة الكاملة بين الإيمان التي تعترف به والإيمان الذي تحتفل به في حياتها اليومية.
1: تعرف الأخت جوديتا ساكوفا في دمشق بالراهبة التي تدير المستشفى الفرنسي، وعلى مدى 4 سنوات أدارت مع جماعتها الرهبانية هذا الصرح الطبي الذي يضم 108 أسرة، وتملكه جمعية راهبات المحبة للقديس منصور ديبول. وفي ظل أهوال الحرب والصعاب، تسعى الأخت جوديتا ومجلس إدارتها للتعامل مع المخاوف العميقة لدى المسيحيين المحليين والنزيف المستمر لسطوة الهجرة بين الشباب والمشقة اليومية لبث الأمل في نفوس المرضى. تتمتع الأخت جوديتا بخبرة تمريضية تمتد ل33 عاما كعضوة في جمعية راهبات المحبة، حيث عملت في مخيمات اللاجئين ومناطق النزاع قبل وصولها إلى سوريا. وقد استلهم أخلاصها للعمل الإنساني منذ سنوات عبر مقال قرأته عن الفقر المدقع للاجئين الفارين من العنف. وعند وصولها إلى دمشق لأول مرة لم تكن تتحدث العربية وكانت تعرف بعض الإنجليزية والفرنسية فقط، لكنها سرعان ما تكيفت مع نظام الرعاية الصحية المحلي وأثبتت حضورها في غرفة العمليات مستعينة بأطباء شرحوا لها الإجراءات بصلابة وصبر، مما جعلها تجد شغفا كبيرا في مهامها الطبية، ولا سيما عند المساعدة في عمليات الولادة القيصرية. واليوم يتركز دورها على إدارة المستشفى لضمان استمراره في تحقيق رسالته الأساسية برعاية الفقراء، مع الحفاظ على استقراره المالي. يضم المستشفى حوالي 250 موظفا مدنيا من خلفيات دينية متنوعة، ويتعاون مع ما يقارب 130 طبيبا، ويعتمد على التوازن بين تقديم العلاج بأجر وتقديم الرعاية الخيرية. ونظرا لعدم وجود جهة تمول كافة تكاليف العلاج للمحتاجين، يستقبل المستشفى المرضى القادرين على دفع لضمان استمرارية تقديم الخدمة لمن لا يملكون المال، كما يتشارك العمل عن قرب مع منظمة كاريتاس والجهات المتبرعة دوليا، مستفيدا في السنوات السابقة من مبادرة المستشفيات المفتوحة التابعة للفاتيكان لتقديم جراحات منقذة للحياة في حالات الطوارئ. لقد تغير المجتمع السوري بشكل دراماتيكي منذ اندلاع الحرب عام 2011، فالأزمة الاقتصادية تجبر الكثير على العمل في وظيفتين للبقاء على قيد الحياة، في حين أدت الهجرة الجماعية إلى تفريغ المنطقة من الكفاءات والمتعلمين ولا سيما من أبناء الطائفة المسيحية والأقليات، كما جعلت التوترات الإقليمية من التفجيرات والشرارات المتبادلة جزءا من الحياة اليومية. وتستحضر الأخت جوديتا الحادث التفجير كنيسة أرثوذكسية مجاورة، حيث استقبل المستشفى الفرنسي نحو 80% من المصابين. وعندما سئل الشباب المصابون بعد الجراحة عما يمكن تقديم المساعدة به، كانت إجابة معظمهم واحدة: نريد فقط مغادرة البلاد. ورغم العنف المحيط، يصر المستشفى على أن يظل واحة للكرامة والأمان والاحترام. وفي بلد تعود معظم مرافقه الصحية للقطاع الحكومي، أصبح المستشفى الفرنسي رمزا للثقة لدى العائلات من مختلف الأطياف. وتستمر المؤسسة في توسيع قدراتها الطبية، حيث افتتحت مؤخرا قسما جديدا لأمراض القلب يقدم عمليات القسطرة وجراحة القلب المفتوح لضمان وصول الجميع لرعاية عالية الجودة. وتتعدى الخدمات النطاق الطبي إلى الجانب الإنساني، حيث قدم المستشفى المأوى للعاملين الصحيين الذين فقدوا بيوتهم ووفر وسائل نقل آمنة للموظفين لتجنب مخاطر السفر ليلا عبر شوارع دمشق المظلمة التي تعاني من انقطاع الكهرباء والخوف. ورغم الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي والحاجة الماسة لسيارة إسعاف جديدة وتغطية تكاليف العمليات للفقراء، تتجدد الآمال عبر مواقف إنسانية مؤثرة. تتذكر الأخت جوديتا بشرى ولادة طفلة مبتسمة في الشهر السادس بالتزامن مع عيد القديس ميخائيل وتسميتها ميشا، واليوم أصبحت هذه الطفلة بعمر السنتين وتتمتع بصحة جيدة لتكون تذكيرا حيا للراهبات والكادر الطبي بالهدف النبيل الذي من أجله تستمر رسالتهم.
2: في مبادرة إنسانية تحمل الكثير من معاني التضامن والمشاركة، أطلقت جماعة سانت جيديو الكاثوليكية في قبرص النسخة الخامسة من برنامجها السنوي العطلة التضامنية، والذي يستمر حتى نهاية شهر آب أغسطس الجاري بمشاركة نحو 100 متطوع قدموا من دول أوروبية مختلفة، بينهم إيطاليون وفرنسيون وإسبان، اختاروا أن يستبدلوا عطلتهم الصيفية بخدمة اللاجئين والوقوف إلى جانبهم. يتوزع هؤلاء المتطوعون بين مخيمي بورنارا القريب من العاصمة نيكوسيا وكوفينو، حيث يقيم مئات طالبي اللجوء الذين ينتظرون منذ سنوات الحصول على فرصة لمواصلة حياتهم في مكان أكثر أمنا واستقرارا. ولا يقتصر دور المتطوعين على تقديم المساعدات وحسب، بل يقوم أساسا على الإصغاء وبناء علاقات إنسانية ومرافقة اللاجئين في تفاصيل حياتهم اليومية. فهم ينظمون أنشطة تعليمية وترفيهية، ويقدمون الدعم النفسي والاجتماعي، ويمنحون المقيمين في المخيمات فرصة للحديث عن تجاربهم وآلامهم أمام أشخاص مستعدين للاستماع إليهم باهتمام واحترام. تعود جذور هذه المبادرة إلى زيارة البابا فرانسيس إلى الجزيرة في كانون الأول ديسمبر من العام 2021، والتي سلطت الضوء على أوضاع المهاجرين واللاجئين في الجزيرة الواقعة على أحد أهم طرق الهجرة نحو أوروبا. ومنذ ذلك الحين حرصت جماعة سانت جيديو على تحويل هذه اللفتة إلى مشروع إنساني مستمر يعكس قيم التضامن والكرامة الإنسانية. يقول بهذا الصدد المسؤول في الجماعة الكاثوليكية جان كارلو بينسا، يقول إن موقع قبرص الجغرافي يجعل منها محطة رئيسية للعديد من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أن كثيرين منهم يجدون أنفسهم عالقين فيها لفترات طويلة بانتظار البت في طلبات اللجوء أو الحصول على تصاريح تسمح لهم بمتابعة رحلتهم. ورغم أن عدد المقيمين في مركز بورنارا انخفض اليوم إلى نحو 150 شخصا بعد أن تجاوز 2500 عند انطلاق هذا المشروع، فإن هذا التراجع لا يعني تحسنا في أوضاع بلدانهم الأصلية، بل يعكس بحسب بينسا تزايد الصعوبات التي تواجه طالبي اللجوء في الوصول إلى أوروبا. أما في مخيم كوفينو فيعيش نحو 500 لاجئ، معظمهم من العائلات، يستطيع بعضهم العمل بشكل محدود، لكنهم يظلون عالقين لسنوات طويلة بانتظار مستقبل مجهول.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: مستمعين الأباء تحية أطباء من القسم العربي في إذاعة الكنا ننظر إلى برنامج العربي اليومي حول نشاطات بابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: إن الوعود بسعادة سهلة وفورية قد تدعو إلى الإعجاب، ولكنها غالبا ما تتلاشى دون ترك أي أثر، بينما تبقى التساؤلات الأكثر عمقا والقلق الذي يسكن القلب والرغبة في فرح قادر على الاستمرار. ومن هذه الهشاشة بالذات يمكن أن ينشأ مسار إيمان أصيل في اللقاء مع الله الذي يروي عطش كل قلب ويمنح القوة للبدء دائما من جديد. هذا هو جوهر الرسالة التي وجهها البابا ليون الرابع عشر من خلال نص وقعه أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى الشباب القادمين من 73 دولة والمجتمعين في ميديغوري بمناسبة افتتاح مهرجان الشباب الدولي ملادي فيست المخصص لهم. تلي النص من قبل الزائر الرسولي الخاص لرعية ميديغوري رئيس الأساقفة ألدو كافالي قبل وقت قصير من القداس الإلهي الذي ترأسه السفير البابوي في البوسنة والهرسك وجمهورية الجبل الأسود رئيس الأساقفة فرانسيس أسيزي تشوليكات. وفي الرسالة حث الحبر الأعظم الشباب والفتيات على العودة إلى النبع، إلى المسيح سر الحياة الجديدة والفرح الأصيل، داعيا إياهم لإعادة اكتشاف جمال اللقاء الشخصي مع الرب الذي يروي عطش كل قلب ويمنح القوة للبدء دائما من جديد من خلال الصلاة والإصغاء لكلمة الله والأسرار المقدسة. كما شجع البابا الشباب على البحث بصدق عن الحقيقة التي تحرر دون الانقياد وراء أوهام السعادة العابرة، ففي إثر يسوع يمكن لكل فرد أن يقبل حتى أصعب التساؤلات وقلق القلب كفرصة للتمييز والنمو في الإيمان. وجاءت الدعوة الختامية لكي يسمحوا للروح القدس أن يقودهم ويثقوا بشفاعة مريم لكي يصبحوا شهودا منيرين للإنجيل وصانعي أخوة وبناة سلام في المجتمع. إن الكنيسة بحاجة إلى فرحكم وشجاعتكم وشهادتكم ليتمكن الكثيرون غيركم من لقاء المسيح. هذا هو النداء الذي وجهه البابا ليون الرابع عشر في رسالة فيديو إلى الشباب والفتيات في الإكوادور المجتمعين في إبارا بمناسبة اليوم الوطني 8 للشباب الذي يعقد من 31 من تموز يوليو وحتى 2 من آب أغسطس، حاثا إياهم على أن يسمحوا لحب المسيح أن يغيرهم وأن يكونوا صانعي مغفرة ومصالحة وسلام. ومن البابا للشباب تحية ملؤها المحبة ودعوة من خلال التذكير بشعار الحدث ثقوا أنا قد غلبت العالم، إلى الإصغاء إلى دعوة الرب واتباعه بعزم وثبات. وأكد الحبر الأعظم أن اللقاء بيسوع المسيح يملأ القلب بالفرح ويمنحنا القوة لنكون شهودا لحبه ورحمته. وفي ختام رسالة الفيديو وقبل أن يمنحهم البركة أوكل البابا جميع شباب الإكوادور إلى سيدة التقدمة، معربا عن أمله في أن تكون مريم النموذج الذي يستلهمون منه لعيش الإنجيل وتكريس ذواتهم على مثالها لمشروع الله في حياتهم.
2: يبدأ اليوم الثالث من آب أغسطس في أسيزي اللقاء الفرنسيسكاني للشباب Go Franciscan Youth Meeting، والذي سيختتم في السادس من الشهر، حيث سيترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر قداسا إلهيا في بازليك القديسة مريم سيدة الملائكة. وحول انتظار لقاء الأب الأقدس مع المشاركين في هذا الموعد الهام وحول برنامجه، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية أحد مسؤولي تنظيم لقاء الشباب الراهب الأب لوكا دي باسكوالي. وتوقف في البداية عند زيارة البابا ليون الرابع عشر الرعوية إلى السيزي التي ستبدأ مبكرا في اليوم الأخير للقاء، أي الخميس السادس من آب أغسطس، وذلك تحديدا في 8:30 صباحا. وأضاف أن زيارته ستكون كلها في بازليك القديسة مريم سيدة الملائكة، حيث الكنيسة التي أصلحها القديس فرانسيس وعاش فيها وأسس فيها رهبنة الأخوة الأصاغر وفيها مات. وصل الأب دي باسكوالي واصفا هذه الكنيسة بالمكان الأساسي لهذه الجماعة الرهبانية وأيضا للاحتفال بمرور 800 سنة على وفاة القديس فرانسيس. وتابع أن في هذه الكنيسة سيعيش البابا لون 14 لحظة قصيرة من الصلاة، ليخرج بعدها إلى الساحة حيث سيصغي إلى أسئلة يوجهها إليه الشباب وسيجيب عليها، لتلي ذلك تحيته في الدير لممثلي الرهبنة الفرنسيسكانية. وفي 10:30 تقريبا سيترأس الحبر الأعظم القداس الإلهي في البازيليك. وفي حديثه عن هذا القداس أعرب المسؤول الفرنسيسكاني عن قناعته بأن قداسة البابا سيقدم إلى الشباب في عظته كلمة تتضمن ما عاشوه خلال الأيام السابقة، وذلك في إشارة إلى أن من بين المشاركين في اللقاء سيكون هناك أيضا من شارك في المسيرة الفرنسيسكانية 44 إلى جانب برنامج اللقاء. وأضاف أن الشباب وعقب القداس الإلهي والذي سيعود بعده البابا لون 14 إلى الفاتيكان سيسلمون ما وصفه بميثاق إرسالي. وأوضح هنا أن الشباب سيشاركون قبل لقاء الأب الأقدس في ورشات عمل ستتطرق إلى مواضيع مختلفة، وسيكونون من جهة مدعوين إلى الإصغاء، بينما من جهة أخرى سيكونون هم أنفسهم الأبطال وسيتمكنون من أن يقولوا ما لديهم. وفي النهاية وصل الأب لوكا دي باسكوالي، سيتم إعداد ملخص لما تم تقاسمه مع الشباب، وعلى هذا الأساس ستعد هذه الوثيقة أي الميثاق الإرسالي ليتمكن الشباب من أن يعيشوا هذا مجددا في واقعهم المحلي. وعن أهم اللحظات المرتقبة في هذا اللقاء، قال الراهب أحد المسؤولين عن تنظيم الحدث أن جوهر اللقاء هو ورشات العمل المذكورة، وأضاف أن في الأمسية الأولى سيصل الشباب وسيصغون إلى تعريف بهذا اللقاء سيكون مفتاحا لما سيعيشون خلال هذه الأيام، وذلك من خلال ما سيقول لهم أسقف السيزي المطران فيليتشي أكروكا والبروفيسور ماركو إربا الذي سيحدثهم عن حياة قديس السيزي والرهبنة الفرنسيسكانية اليوم، وأيضا عن اللقاء. ثم ستكون هناك ورشات عمل حول السلام والمغفرة والدعوة، ما سيشكل فرصة للشباب للتمكن من الإصغاء إلى دعوة الله في حياتهم. وصل الأب دي باسكوالي أن المشاركين سيعيشون بالتالي في الثلاثاء 4 يوم إصغاء، ثم سيتمكنون في اليوم التالي من التحدث والتعبير عما في داخلهم. وتابع أن اللقاء سيتضمن مبادرة هامة بالنسبة لمنظميه، وهي تخصيص كابيلا يمكن للشباب أن يتوجهوا إليها ما بين ورشة عمل وأخرى. ستكون هناك أيضا الاحتفالات الإفخارستية اليومية في بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة، كما سيتمكن المشاركون من زيارة معرضين خاصين. هذا وقد تطرقت المقابلة إلى مشاركة شباب غير مؤمنين أيضا في هذا اللقاء، وأجاب الأب دي باسكوالي على سؤال حول المفهوم الذي انطلقت منه دعوة غير المؤمنين أيضا، فقال إن ملاحظة مواصلة القديس فرانسيس جذب الأشخاص بغض النظر عن الإيمان قد شجعنا على توفير فرصة لمن يريدون تجاوز الأحكام المسبقة للتعامل مع المواضيع الهامة في الحياة وربما أيضا للقاء الرب. وأجاب المسؤول الفرنسيسكاني أيضا على سؤال حول العلاقة بين الشباب والقديس فرانسيس، فقال إن ما يجذبهم إلى هذا القديس هو بساطته وكونه حالما كبيرا، فقد كان في بحث متواصل. وأضاف أنه من الحزين أن نرى اليوم أن هناك من الشباب من لا يعرفون الإجابة على سؤال ما هو حلمك، ومن المفيد أن يتعرفوا على حياة القديس فرانسيس ورؤية كيف كانت لديه دائما الجرأة.
0: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 2 أغسطس في كنيسة مارجرجس في إهدن في شمال لبنان بمناسبة عيد مولد الطوباوي البطريرك مار أستفان بطرس الدويهي. ألقى البطريرك الراعي عظة قال فيها: يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذه الذبيحة الإلهية في ذكرى مولد الطوباوي البطريرك أستفان الدويهي هنا في مدينته إهدن التي أحبها وحملها في قلبه أينما حل، فعاد إليها بعد أسفاره ومسؤولياته علما وتاريخا وقداسة وذاكرة حية. وأضاف: كان ابنا لإهدن لكنه صار أبا للكنيسة المارونية، كان ابنا للوادي المقدس لكنه حمل تراث هذا الوادي إلى الكنيسة الجامعة والعالم. لقد عاش في زمن الاضطرابات لكنه لم يسمح للاضطراب أن يسكن قلبه أو يشل فكره. كان مفكرا ومعلما ومؤرخا وباحثا وراعيا، جمع بين دقة العالم وحرارة المؤمن وبين أمانة المؤرخ وقلب الأب. لم يكتب ليجمع المعلومات بل لكي يحفظ هوية جماعة وذاكرة شعب وإيمان كنيسة هي الكنيسة المارونية. وأشار غبطته إلى أن البطريرك الدويهي عاش في زمن قاس وعرف الاضطراب والملاحقة، لكنه لم يسمح للخوف أن يطفئ رسالته ولا للمحن أن تنتزع منه إيمانه، بل بقي ثابتا في رجائه حارسا للهوية وخادما للكنيسة والإنسان. وأضاف البطريرك الراعي يقول: لبنان اليوم ما زال يتنفس بصعوبة تحت وطأة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيش قلق اتساع المواجهات في المنطقة، وهو مدعو ليضع المصلحة العامة فوق المصالح الضيقة والحقيقة فوق الحسابات الشخصية والدولة فوق الانقسامات. فالمسؤول الذي يبقى أسير موقعه يفقد معنى المسؤولية، أما من يخرج من ذاته إلى خدمة الناس فيجد ذاته ودوره. خلاص الوطن، أضاف البطريرك الراعي يقول، يبدأ عندما تتحول السياسة من صراع على النفوذ إلى خدمة للخير العام، والإدارة من مساحة للمحسوبيات إلى بيت للكفاءة، والقضاء إلى حصن للعدالة، والاقتصاد إلى ضمانة لكرامة العائلات ومستقبل الشباب. في هذه المرحلة الدقيقة، أضاف البطريرك الراعي، نقول مجددا ونكرر: السلام نريده قرارا وطنيا يحمي لبنان وأبنائه ويبعد عنه نار الحروب. نريده سلاما عادلا وشاملا ودائما تبنى في ظله الدولة ويعيش فيه اللبناني آمنا على حاضره ومستقبل أولاده. نجدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. وتابع البطريرك الراعي قائلا: إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الأعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب، فإعادة بناء القرى والبيوت هي تثبيت للناس في أرضهم ورد الحق إلى أصحابه وإعادة الحياة إلى أرض دفعت ثمنا باهظا. ونؤكد أن الدولة هي المرجعية الشرعية لجميع اللبنانيين، وأن وحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية تحمي الوطن من الفوضى والانقسام. في عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد الثاني من آب أغسطس، قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: ونحن على مشارف الرابع من آب تعود إلينا ذكرى انفجار مرفأ بيروت، جرحا لم يندمل ووجعا لا يجوز أن يتحول إلى مناسبة عابرة. نستذكر الضحايا في وجع عائلاتهم وجرحاهم والمتضررين، ونقول بوضوح: لن ننسى ولا نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ. إن العدالة حق لا يسقط، وكشف الحقيقة والمسؤوليات واجب لا يجوز تعطيله، ومطالب أهالي الضحايا والمتضررين هي مطلب كل لبناني يؤمن بدولة القانون.
1: تستضيف العاصمة التنزانية دار السلام في مركز كوراسيني فعاليات

0: ورصد التحديات والأفاق الكفيلة بتوفير إطار لترجي أصيل يرافق نمو الكنائس المحلية ونضجها. وفي حديث خاص لوسائل إعلام الفاتيكان، سلط الأب أبولينار كواكو آدامز، أستاذ الليتورجية في الإكليريكية الكبرى للقديس بولس في أبيجان وعضو الجمعية، الضوء على مفهوم الليتورجية في السياق الأفريقي، موضحا أنها ليست مجرد طقوس وشعائر شكلية، بل هي إيمان الكنيسة الذي تم الاحتفال به عبر أزمنة حية. وأكد الأب آدامز أن الهدف لا يكمن في إيجاد ليتورجية أفريقية منفصلة، بل في عيش الليتورجية المسيحية الجامعة بروح وأعماق أفريقية. وإذا استشهد برؤية اللاهوتي الأب بيدرو أروبي، أوضح أن الانثقاف يختلف جذريا عن التكيف الظاهري أو التعديل السطحي، فهو عملية تجسيد حي لرسالة الإنجيل في صلب الثقافة المحلية، لتصبح هذه الثقافة نفسها أداة للتعبير عن الإيمان ومصدر إلهام يجددها ويحررها من الداخل بنور الكلمة الإلهية. وأشار الباحث الإيفواري إلى 4 أركان أساسية تحكم هذا المسار: تجذير المسيحية في تنويع التقاليد الثقافية الأفريقية، وتنقية الثقافات وتحويلها في ضوء تعليم الإنجيل، إيصال الرسالة إلى مختلف أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية، وأخيراً تعزيز نضج الكنيسة لتكون قادرة على تسمية وجودها وعيش إيمانها بأسلوب مسيحي أصيل. وفي قراءته للواقع الحالي، لفت الأب آدامز إلى وجود تجارب ناجحة ومثمرة في القارة الأفريقية، لا سيما في مجالات العمارة الكنسية والموسيقى والترانيم باللغات المحلية، غير أنه حذر في الوقت عينه من الممارسات الارتجالية والمحاولات الخاطئة التي قد تفرغ الطقس الإفخارستي من بعده القدسي، متحولة إلى مظاهر فولكلورية تتناثى مع جوهر العبادة والخشوع المطلوبين. وشدد في هذا الصدد على ضرورة الاحتكام دائما إلى تعاليم الكنيسة بهدف تنقية الممارسات وإبعاد كل ما يعيق الحضور الإلهي في الاحتفالات الليتورجية. هذا ويسعى المؤتمرون في دار السلام إلى الخروج بخارطة طريق عملية تسهم في ترسيخ هذه الرؤية الرعوية من خلال التعامل مع عدة تحديات محورية: التنشئة والتعليم، من خلال إعداد وتطوير مناهج تعليمية وتربوية شاملة تعنى بالتاريخ واللاهوت الليتورجي في الجامعات والمعاهد الكاثوليكية عبر القارة. ثانياً، الفن والموسيقى المقدسة، من خلال إعادة قراءة الفن الكنسي والعمارة والموسيقى الشعبية وتوجيهها لكي تخدم البعد الروحي والجمالي للاحتفالات. وأخيراً، التطبيق الميداني، من خلال مراجعة وثائق الكنيسة الخاصة بالانثقاف ودراسة كيفية تطبيقها بروح من المسؤولية والوعي بالخصوصيات المحلية.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.